وش يي قلتروا عادي يريم أبوبا يسو مايغورا يسو ألبير لدواني يسو يي مونا يسو كيچوا يساي سرتينا يكو ميتي فينديا فادا راديو چارين جمسو لباندو يفنو بيناندو يفنو بيكندو يكيرونو كابين تكنيجين Sangwe Kuyankriyo Emmanuel Kentingon Ali Stagiaire Ngo Abdelkrim Ali Régidantene Mbe Gunkagu Taidandi Nkireado Technicien Centre Emeter Gredie Isokibo Fou Mikrombe Kratomanda Mohamed Adum Hassan Kingona Oda Abadumi Andin Nondin Komani Maya Idea Kangal latin na do kala killi ala ko fugap tene assalamu alaikum.

0: السلام عليكم. سا غوزي دقيقة مرتطو زي ساتروني كهرادة جدة ترغينة سا غوزي دقيقة مرتطو زي ساتروني مصربر خزال فاي لارجة ومكانم دقنا مسكوري تبين نغينة دقيقة مصايسي دو كلابراتن دانا كجيكي دانا نكجيكي عما دي من اندرا غريدي اسام فيل كيكان شكر ترو عن دي من اندرو ريجي دان تنكيانا غون كاكا كاكا يدو عن كابين تكنيك دا تنكيانا سام ويكرن كريو كار ميكرا دا تنكيانا تان سالي محمد سالي Saga cabin technique gredero donna ki dande cabin technique
1: Sereti madin tinga papa gredero Kulur tinga hanga yiga gredero Awune to wana yinga danga gredero Sakatu chini shesho ra buzio Koro trogman dinia derdero Kampara di me dala lingala gredero Kampara di me dala lingala gredero Sakode na jara derdero Fuck you, Muro. Shut your egg on my fucking Muro. Papa, you want to go fucking Muro. Come, but I'm a

jërë gënde léele nachar de la masulié makosaso dege gi sili asim diamena nafsasa tar nag ci adma tkarul kafike journal se izal watania tchadia radio diffusion nationale tchadienne makosaso dege gi sili nachar zin troñine in ro subutu rosi karmoto nav macha in bar dubriyo siru kar machine wazaran de in daptor gne huin wqay kone ndamni taram wihda tu coordination de tel yine in mashru in afi in digne nazam kinya ro jimine indinya ro ndio ashan kinden akhbar tu nofo risalen de kbaw god de kuyginti natijin de in mashru de afi in digenen la budda ke taranya malamane de adar khangalen de la reise ministre de rask malamane ministre in daptor gne wenu qay kone abdul majid abdul rahim de kuy ko ra adar khanya adar khantiya mun lanjing gne in bahaime abdul rahim awat atayib num secrétaire d'état in be malen wu komine de tonya ali jada kampar wafit in wazaren den den jarxnge nun secrétaire général naibe ala kere arto mas utu laitreti murro khamise rosi karfne naf machain bar duburyo siri kar machine ngal cadre in pnd chat connexion in bar duburyo simotene malamun de tarangin de la shan masail gende utunde tine ke kain kufunde kufu fasenen kena bendoga shan ke kesalam kerengi de njarhang de utunde tine malamma de tonya in o commissariat in umul muttaida in hukuk in dekil gene bat mashrufine inu wiqaya shan ke hama kendoge hukuk in dekil gene in dawl chadde de nazam kany dala tarani murro jimine jim barwa murro jimine barwa maut de ti ashank togun doge nabrande digde tri nabni de nabgunde in amnine banen dala delegue in geger corone de kalaf kutu hugug in de kelgine internan kanamenen alhaj mohammed tayr yabade tu jalsene tamakh ro khamise malamanja siru karmi de toñ forum in de kolxo dawange de toñ pharmaceutique international indinya chan ku togun doge dawo in afi in digne kargan daw fasende ke dawa khan doge jamange pharmacie de terine godde tri dawa khan digne rasmiyan dawlungne oron nanenen muntar nang afrikatan dawl simato karsili or shawar khin fine uya ko oro fikir nyin de yanger nyine u oxo fikir dantine kornya asha shabgne jakar gan daw didida kar gan daw de ke dawa khirge daw fasinde in ayi kawdala knafa khigetne kar gan daw didida sabab ki marat kuinin digin bar ba danan kalkatarni kuigida tanu lazim malamun de qitame in malamun dala de tarnine ministre in daptor gne daptor konya abdul majid abdul rahim hotel solix oko cadre ge mun ro jimine taram malam fine in maktub de tonye rapport ashan kende doge maktub gunde istismar gunde ka khassa afi in nangne tichere nge wukut keje digde de jam gne unung imngde ongo astexe ngda de tele malnutrition
والدلا سو تقزين دي تيلين تتارسوني جميع دي ان global financing facility ان بار دبريوت سيري كارماشيني ان بار دبريوت سي موتني هدف كورون دلا شان كنابني وكورون كباون دوغ سياسي وطنية ان آفي ان ديجني ان بار دبريوت سيري كارماشيني لحد بار دبريوت سي موتنين نغال بلان ناسيونال دي تيلين نوكت مهم دي ان تلمين دي تلمين ان آفي ان ديجني مون بار دبريوت سيري كاريني لحد بار دبريوت سي موتني دي نظم كني دلا وزارن دي ان دابتور جني وين وقاي كوني دكتور بوكر ميشيل نظم كمؤتمر نقاش مرو جمني CNRD مركز ديتيلين سنتر ناسيونال دي ريشيرش بور لو ديفلوبمون ديتيلين ان تالميني قال وفك يعني جمعنا دي تندمني عشان كارغن دوغي غار فاسن دنغال افريكا تنين نين نوكت مهم دي اورن دوغني موتمر نظم كنيا غال كادر ان بري دي تيل ان فوستين ارشانش توادرا ان بار دوبريو سيرو كار ماشيني النشر زين ترون ين رسو تو روسي كارماتون اف ماشاين بار دوبريو سيري كار ماشيني دين جان نشر دلا ليونيل نومل غار دي غراخ سيغي دون سيغي روند سي مون سي عمر ادريس عمر نان نجمينو تو كوسكاين اغيدي ريغوبير

أكيد صوتك يقصي كرمشة زي آدم زكريا قدايا تاج محمد عمر قدايا مساء الخير عبد الله عمر قدايا موسى عبد العزيز قدايا جبرين شيك إبراهيم مساء الخير أبكر حسن جبرين إساقة عمر آدم محمد عمر مساء الخير مساء النور ساسو تغيغا سيكر مشا زي محمد حسن دواس كوخو محمد أحمد بكر بوليس مساء الخير يونس عمر ساسو تغيغا سيكر سلي زي مانديلا أدم هارون أدم أحمد بريزيدان عوض سيد مساء الخير سليمان بابا هارون موسى موسى هارون هربا يا سلام ادي خاص الديريكتور محمد موسى تنجن ميسي غربا انسبكتور ابكر بورما دوغو مساء الخير ساسو دقيقة سيكار سلي عثمان ادريس تانيو كوخاب ادريس مساء الخير مساء النور الحاج احمد غني بشاره تربيت إن الهاج أحمد غني بشارة كمسك رول كافيكي الهاج إيسا سبالا تجمعين جدا وتر ديني مساء الخير سكتي ساسو دقيقة سيكارتا زي الهاج هارون الهاج محمد هارون حسن يا سلام يوسف هارون حسن آدم محمد حسن الهاج إيسا عثمان تانيو كوكني محمد عثمان مساء الخير عبد الله عثمان عمر ساسو دقيقة سيكارتا برايم رمات بشارة رمات محمد عثمان مساء الخير ساسو دقيقة سيكارتا الهاج أبويا محمد نهيد آدم محمد نهيد يونس محمد نهيد يوسف محمد نهيد مساء الخير مساء النور أكيد مخصاصو دقيقة سيكارفو جيدو عبد الله نهيد لكن دي شفنا باجاي هذه خاص نقب جمكن دي تريد تابع خانتماني مساء الخير مساء النور تك تك تك تك تك تك ريسي هارون عبد الله عمر ولاش مساء الخير ساسو دقيقة سيكاروفو إدريس حسين أحمد جيدو عمر حسن أحمد تك تك تك تك تك ريسي نغالي استيديو إرارشا دي حسن إبراهيم حسن أبكر إبراهيم تنغيرين تو حسن زوخات مساء الخير تك تك تك تك ريسي ساسو دقيقة سيكاروفو زي مكايلا جبرين إدريس أبكر مساء الخير مساء النور تك تك تك تك تك ريسي نغالي استوديو راديو تشادي راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديين تزري نافيني غيجي كابين تكنيك أجدي ريغوبر إزال الوطنية تشادية كم سلام كسكولو دي بالنغي زي جبرين أحمد تهب مساء الخير دي بالنغي نبز انتروني رو سبتو رو سي كارمتو نف مشاين بار دبريو تسيري كارمشني تزيري نفيني كتاك بندلا اليونيل نومنغار مونسارني كوركر سيك لافيا لي سينغاني سنجين سسارام تمان فايلر جو بسادا بدايا كومرا لافيا لي سي كوغي كوغي كابين تكنيكي

وار الساعة وار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.

0: حوار الساعة، برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كنتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستوديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستوديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد، السلام عليكم، أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوا عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطوا الهاشكات، لكن مع الزمن شوية غير بيجي هو كونسيان سبيريت راسيونيل. وده بموقفنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس ديبي، إنه أنه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كونوا يوم في شهر 1 2024.

0: وتكوين الأعضاء، لأن كان في شهر 8/25
1: نعم،
0: وكان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026
1: نعم،
0: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب، ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال، وده المكتب الأساسي.
1: نعم، شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، و أيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت، السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة، أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون؟
2: كانتون باردي سوبر فيكتور دي أجر حديث.
1: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا، الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة
2: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو، زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السهلي نقدم؟
3: نعم، شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط
1: نعم
3: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم،
3: لحنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم،
3: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم، شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقى، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقى بين القبائل في دارسيلا هناك؟
4: شكرا، نشكر العلماء ونشكر الأخوان اللي حاضرين والبرنامج لكل الشيخات. عندنا في دورنا عندنا شيخ كونتياد وشيخ تربي والمشايخ الجلال، عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم، والشيخ كونتو أي ما شيخ كونتو في منطقة هنوة بل أبدو يعني للتوقيع توقيع على الشعب بالمشاكل، يعني ما يبقى بين الشعب عن بناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجهود أنا التوقيم الآن والسلام، الحمد لله سألنا بالتوقيع إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
4: ألو. ممكن
1: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
4: نعم
1: هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
4: لا عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
1: نعم،
4: وكل ما مشاكل بقي يرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
4: نجلسوا.
1: نعم.
4: ونقول المشكلة.
1: نعم.
4: ونسوي وخيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
4: والحمد لله بالفكرة من الأقوان مختلفة القبائل القيدين.
1: نعم.
4: عندنا فترة مشين بعرف وسحوا الحمد لله.
1: نعم.
4: يعني أو بالفكرة.
1: نعم.
4: مشاكل كما فيها.
1: نعم، شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتين على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقى، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا مع زميلنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس كدرفين كتورس 0953. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا غيرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا عبد الكريم كبيرة. يتفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم. اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوا هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
5: كل شكرا.
1: نعم.
5: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
5: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهادة المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا حتى هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا معاي من الروح.
1: نعم.
5: خل أنا سمي لجنة قاعدة وتن لجنة عايشة سمي بين الرفيجي ولا توكتنكو الرفيجي يقول إنت أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده يسوى جلسة نقوم جروب جروب درجو كودكي درجو كودكي درجو كودكي عشان يفكر البحرين ما يسجو. مرير ما يسوتو.
1: نعم.
5: وفي مشكلة قبل الهرين ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من الأقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
5: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة قد نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
5: ومن الشيوخ ومن الناس الكبار.
1: نعم.
5: من
1: نعم.
5: والشيشي يقول أيه إذا مرة مسؤولة جل الشيشي يقول دسمعها.
1: نعم.
5: على سنكنزو جاسا سنكل جاسا سوا أيه ودي شيكا ويجيه لعنو.
1: نعم.
5: بعد ذلك من درمو قروب سوا سوا نجي بكان الشيكي تاوكو ذكا نجي سوا ويهنا.
1: نعم. يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
5: ناس اللجنه كلها كونتوها حتى الاداره كلها في معانا في كدرسه وطويله.
1: نعم.
5: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وكمان يجينا صعوبه بتاعتنا كوارث.
1: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
5: لا طبيعي انا قاعد توعي مستمر توعي فوقهم مستمر.
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
5: قبل المشاكل بتوعوا التوعيه.
1: نعم.
5: ولنا عندكم مشاكل جانبها كان ما حصلت.
1: نعم.
5: مشاكل جوج جوج هماج البهيمة دخل تجري بعين وكل جري دبل ما يشوف ذاتي من دمها.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا. معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا غيرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
6: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاءك اللي قدمنا لهم هناك، الحسن من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة كلمونا. أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر، وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محلها مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقى بين الناس؟
6: شكرا، نشكر كثير في السؤال قدمت لي.
1: نعم،
6: علينا في شريف غرميدة. نعم، الحمد لله، لأن شريف غرميدة قديم يدهمنا.
1: نعم،
6: قال الكتب كله قاعد شريف غرميدة، وهي شبكة كترسونال ما نجمع دايما ليلة ونهار نسوه تانسل لسو.
1: نعم،
6: لأنه يمشي بأسف قلت أن جدد أكثر، وحمد أن شعب السيمة كلامنا.
1: نعم،
6: ده نزاك بيجي عندنا قبائل تبقي زيادة كده ما فيه. حاليا بأننا قريب في أمن وأمان، شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب قبلنا داو سياحة حصفة كده ما فيه. سيدي نزاك شيء فيه، لكن الحمد لله بوجود طول الشاب ده كان طوام وشو خلاك كان ملوم وغري حصفة حاليا لا أعفل.
1: نعم حاليا،
6: نعم
1: شيف دي كانتو حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جا في المنطقه كلها؟
6: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتو لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص ساموا بياتهم، ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سووه، وبعد الناس حاليا كده العافي عافي شيء فصل كده ما في.
1: نعم،
6: وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا نخلي يقول في عافية وسلامة بدون فتن، لأن تعيش في المزهود ده اللي البرتغال يقولوا كاسة قديم فوق، لأن شريفة قريبة هي الدبان لنا الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريفة قريبة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
0: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي، لأن التدخلات دي كلها دخلات كويسة، وهذا ذات مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج.
1: نعم،
0: لأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طورت مشاكل الحاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بحصل لكن الناس يعالجوا، وجهود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهود كويس، ونحن مثل ما أنت قلت المجلس زمان بسقي بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد، هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده، وعمل تشاد ده كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده، لكن لحد ما وقت أنا المارشال الشاب بأنه فلا ود الناس يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي، ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا الى اللي هو كونسي. ناكد لك بان الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطه, بقت اديله من رواد التليفون اس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عنين.
7: نعم.
0: ده زمان ما في الخبر, زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة, واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة أسهل اليوم أنت قاعد بمكانك. والمشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي, الناس بتدخل دوالي والتجربة الناس شعب كانت كل وجه للعافي الدشية الإيجابي, الناس كل بدور العافية, العافية ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط, هي جزيرة في وسط مشاكل, الجيران كلهم عندهم مشاكل, نحن ما دايرين مشاكل تجي في بلدنا, دايرين نعيش بسلامة, والتنمية ما بتبقى من دون من دون عافية, ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا, إذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
7: شكرا شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء, وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي, شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ, شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى, وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد, صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد, صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا, وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا, وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي, واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادو في نمرة التليفون 91-93-50-53-54-94-94-94-09-53-54-54-54-54-54-09-53. طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت, وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي, يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو, وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
3: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية, وبدون تنمية ما في استقرار.
7: نعم.
3: دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
7: نعم.
3: هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد, خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو, في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت, وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت, وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو, كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء. وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة دارتامة, السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كلك إنما يدل إلى دور البتلعبة السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد, ونحن قائمين دائما بدورنا الإحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
7: نعم, شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
8: متابعكم.
7: نعم, حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
8: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهمه زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيبتال المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد. سوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيستموا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة كم قايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة كان كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حلها ونرجو.
7: شكرا. نعم, شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: طبعا من حجر حديد مباشرة, انت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين, هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون, ولا أي مشكلة انت لا بد تتدخل؟
9: لا لا لا, المسألة دي فينا أي ديسنترالي أي جيلي بيشوف دي بلايك حقا بيجان حقا بالإمام وبيشي شيء في مستوانا جيلي عنام. كان هم من فاتم بصير مستوانا ريبريزنتاجون ريبريزنتاجون دي شغل جيس كان جيلي نوكي ريبريزنتاجون بوجي بكانا هو كله كومبوزي بيشي دي بلايك دول كان ما جيدرو أتنداب بوجي بكانا لينا قالينا معالي إدارة كله الأنصام وقول إنترانشير مسألة كافية.
7: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا, هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هناك؟
9: أنا في مشكلة قبلية مرة كما شفنا مشاكل
7: أساسية
9: للمشاكل البهائم ما شاهد الزراعة ده بس المشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو ويكون يسولون جروب دول
10: يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراج عندنا بنزوس وشي بورم الناس كانوا بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم
7: سامش أيوة واصل نعم
10: الشرق في سنسيبليزيزيون ورم كلام مرزوس وشي هذا ما تسمو
7: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي تفضل بكر.
11: الرقم الرزو
7: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
11: أنا معكم.
7: أيوة نعم يتكلم.
11: أنا نتكلم في المشاكل أنا كنت كنت دول وسلطان دول.
7: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
11: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق وهم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
7: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأوناما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
12: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
12: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
7: يسلمك. تفضل.
12: الحمد لله.
7: نعم.
12: ده موضوع حساس جميل جدا.
7: هاي أنقص الصوت أنا الراديو حقك شوية.
12: خلاص تمام.
7: نعم تفضل.
12: كويس.
7: أيوة تفضل.
12: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول اللي هم زادك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
7: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
13: السلام ورحمة الله.
7: نعم، زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور، شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
13: الأسنة بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور جراء.
7: نعم.
13: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المدعي ونها روح وحي.
7: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة، ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مسمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، معانا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة، يتفضل علي إيسا.
14: نعم، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل.
14: بالأول نشكو ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
7: نعم،
14: كل هي المشكلة ما ترجع في السهي، بس كان سهي قاعدة الشغل كله ما سايل، هو الظلم بس والله كده نستقل أحرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة مريد يستفقوا هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بقولوا بشولوا كذا. والله هو المشكلة نبع عايشين من زمان، أنا مذكر أنتوا درستونا في التسينات وقت داق ولا يندوكوا قال دا إلي بلدت يبو ولا إلي بلدت يبو أنت بنفسها قلسة قاعدة يعني تاريخ قديم. أنت نسينا الأكاديمية قاعدين أسمى شايدين عندك تاريخ علينا نعرفوك.
7: نعم،
14: شغل كهذا القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو، كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة قسمة لخيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون، وهذا كل ناس الدول كل شغل حساب ما في لونه، وكان قالوا أنت وكذا أنت كلفوك بالإدارة خليته يكون زول عاجل، بس هو شغل المشكلة بتاعه بني آدم ما بخالفه ركب بني آدم بخالفه، لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة، يعني أي زول الكيس قد حدوده بجروه حسب القانون. خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف الثاني يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل، في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بضعوف، هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نعم ونفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهم خلافنا في شغل أعلى فتحموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا هم بقوا قدر في النهاية يعني بشول الجهة بقولوا وهذا هم يبقوا البيت بقولوا بكون أسمى من المناصرين وده ما بيجي.
7: شكرا جزيلا، شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوا معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء، انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61-53-53-20-94-94-09-53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي. تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
0: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين والشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد، أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد. هناك واحد يقول لك أنا ندور العدالة، العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بطان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل من روايات. اثنين الشيوخ شفريت راجعين ده ناس واعين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سميت الشيوخ كان طوغ أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس شو ده هو عقبة، لأن بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة وناس عايشيننا، لكن الشفريت عشان ده ما بتبيسه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلابد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده، لأن هذا الشيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي، ده الشيء الحل.
7: نعم شكرا. صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوها في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
3: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط، لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت مشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
7: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة، رؤساء الكنتونات، السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
15: شكرا كثير لبرنامجك.
7: نعم.
15: وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير ندروا نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية، بس أقول قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
7: نعم.
15: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين لأمين ما فاهمين، وكان نزود التوئية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفة. وكذبت أنا وشيء هدي الأخير. شكرا.
7: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
16: نعم. وأدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً سجل لمنا شروق التقليدين وحجينا بالدور الملعبو وطوالي جمعنا في خدمة، وممكن بالتوجيه التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير، ومش الما زملان بهجو لأن إنسان زيدا بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب.
7: نعم.
16: الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق الداخلي دائرين دائما.
7: نعم.
16: وأبدا أشادين بإيجاد فيها والسلام
7: بالآخر. شكرا شكرا شيف دي كانتون، شكرا جزيلا شيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا، كنت معنا من محافظة أبو تيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
17: قبل كل شيء نشكر لبروان حشكاك أرتين جمنا.
7: نعم.
17: وأشكر الناس أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده.
7: نعم.
17: ال بيرو هيك أقدر لقاه وأنتوا في البرنامج وشاركتونا.
7: نعم.
17: اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا شاهد كل سجل بسموه في الراديو. المايدر ما أنا كله بسمع يكون على الجنة ده.
7: نعم.
17: دونك نتمنى ده يعني فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارح سلطان كي سلطان كي هو بكر الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج السير مدة خليه وتو.
7: نعم.
17: في كذا مشاكل نستريد برضو كلام رزيلس وجيو ده من الناس يستمع على المفضل الجماعة اسمه كلام رزيلس وجيو.
7: نعم.
17: هذا شو بتكتير جاي خلينا نجيو.
7: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب خصوصا
18: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت ليلة.
7: نعم.
18: أنا أعلم من شد كانتو أعلم من دي 56 شهر.
7: نعم.
18: أنا عمري 14 سنة.
7: نعم.
18: يعني ما أنا شيف دي كانتون يعني في كلام معناه
7: يعني 50 و6 سنة أنت شيف دي كانتون.

الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة الجمينة وضواحيها. المستمعين الكرام للقسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم السبت 26 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 13 من يونيو حزيران لعام 2026. المستمعين الأعزاء، نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم، وذلك في تمام 6، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، وهو موعد برامجكم الصحة في المجتمع. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة في الهندسة الصوتية الفني أجدي روغوبرت، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظارا للنشرة

0: المستمعون الأعزاء، تشير ساعتنا الآن إلى السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة الأنباء والتي يقرأها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبو زين. مساء الخير.
1: مساء النور آدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم التي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. وطنية لكولوتو تشايمي بالأمين التنفيذي لسلطة حوض النيجر السيد كوكو أرمان هواني برفقة سفير البلاد لدى النيجر ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. تقرير عبد بكر محمد عبد السلام والتفاصيل.
2: سلطة حوض النيجر هي منظمة حكومية دولية في قرب ووسط أفريقيا تعنى بإدارة وتنمية الموارد المائية والطبيعية المشتركة لنهر النيجر وروافده، وتتركز جهود المنظمة حول تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة للحوض من خلال إدارة الموارد المائية، التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، وكذلك التكيف مع التغيير المناخي، إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية. فزيارة الأمين التنفيذي لمنظمة سلطة حوض النيجر السيد كوكو أرمان هواني برفقة سفير تشاد لدى النيجر لرئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولوتو تشايمي جاءت لتعزيز التعاون القائم بين تشاد والأمانة التنفيذية لسلطة حوض النيجر، وكذلك التطلعات التي تسعى إليها سلطة البلدين في النهوض بمشروع الحوض الذي يعتمد عليه ما يقارب 200 مليون شخص في معيشتهم اليومية في الزراعة والصيد والرعي، مما يجعل هذا اللقاء أمرا ضروريا وحيويا.

0: رئيس الجمعية الوطنية الذي سمح لهما بمناقشة البرنامج الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية وشركاء آخرون. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز خدمة المجتمعات والنظم البيئية في الحوض. وفي هذا الإطار أكد الأمين التنفيذي بأنهم يدرسون تنفيذ أنشطة تسهم في إنشاء سدود ومشاريع زراعية وتخزين للمياه الذي سيساعد في التطوير الزراعي في المنطقة، وكذلك توفير مياه الشرب للمواشي. أسست المنظمة بشكلها الحالي في 21 نوفمبر عام 1980 لتخلف لجنة نهر النيجر التي أنشئت عام 1963، ويقع مقرها الدائم في العاصمة النيجيرية نيامي، وتضم السلطة 9 دول تشترك في حوض النيجر بما فيها تشاد.
1: ترأس يوم أمس رئيس المجلس الإداري للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونامة محمد المستور السعيد اجتماع المجلس الإداري للهيئة، وذلك لمناقشة الميزانية العامة للعام الجاري بحضور وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد وبعض من أعضاء الحكومة وممثلي العمال بالهيئة. عقب الاجتماع المجلس الإداري تحدث رئيس المجلس الإداري محمد المستور السعيد، فن سمعي في ميكروفون عبد الكريم عبد الله هنو.
2: اجتماع مجلس إدارة أونما تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العامة للأونما، كما تمت مناقشة العديد من القضايا خاصة خطة العمل ل 2026 وكذلك الموافقة على محضر 2025، وتمت مناقشة العديد من القضايا تخص العاملين في الأونما وكذلك تطوير عمل المحطات الإقليمية وتجهيز التلفزيون الرقمي الأرضي في 8 ولايات. هناك العديد من القضايا كذلك لا بد من تطوير وتحديث العمل في الأونما لمواكبة التحديات الراهنة خاصة في التطور الرقمي. نحن في هذا الإطار ندعو جميع العاملين في الأونما بالتحلي بالمسؤولية والمهنية العالية لمواكبة هذه التحديات.
1: قدمت يوم أمس الأمين العام بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تورالتا نوجي تولوم قدمت بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتبرؤ بالدم الذي يحتفى به في 14 يونيو من كل عام. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثها بترجمة عبد الله هارون آدم.
3: يهدف هذا اليوم إلى توعية الناس بأهمية التبرع بالدم باعتباره عنصرا أساسيا لضمان توفير دم اللازمة لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، كما يمثل دعوة إلى العمل موجهة للحكومة والسلطات الصحية وكذلك للشركاء الفنيين والماليين من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتعزيز جمع الدم من المتبرعين المتطوعين وضمان حصول الجميع على خدمات نقل الدم آمنة وفعالة. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم مع الورش والمشاريع العديدة الواردة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يتمثل طموحه الأساسي في تحديث النظام الصحي بهدف جعله أكثر قدرة على الصمود والكفاءة والاستجابة لاحتياجات السكان. وسيتم هذا العام الاحتفال بهذا اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة فقر الدم، وتهدف هذه الاستراتيجية ليس فقط إلى إبراز الدور الذي يؤديه المتبرعون بالدم، بل أيضا إلى تسليط الضوء على الأمل المتجدد في الحياة التي تمنحها هذه المبادرات الإنسانية المنقذة للأرواح لأولئك الذين تعتمد حياتهم بشكل مباشر على التبرع بالدم. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المركز الوطني لنقل الدم ومختلف هيئاته وشركائه، فإن الدم لا يزال مادة نادرة بالنسبة للكثير من المواطنين، وتدفع النساء الحوامل اللائي يتعرضن للنزيف وضحايا حوادث الطرق الثمن الأكبر لهذا النقص، كما يزيد من تعقيد هذا الوضع ظهور بعض الأمراض مثل سرطان الدم والفشل الكلوي المزمن. ولضمان حصول جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى نقل الدم يجب أن نعتمد على قاعدة واسعة من المتبرعين المتطوعين الذين يتبرعون بدمهم بانتظام.
1: قدم صباح اليوم رئيس الإطار الدائم للحوار السياسي بايمي باتاكالبير قدم حديثا صحفيا عرض من خلاله خارطة الطريق للإطار التي تم اعتمادها مؤخرا. المناسبة كانت بمقر الإطار الكائن بالدائرة 8 للعاصمة نجمينا. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة عبد الله هارون آدم.
3: منذ إنشاء هذا الإطار واصلت هيئة تنسيق الإطار الدائم للحوار السياسي عقد جلسات التشاور والعمل بصورة متواصلة، وقد أسفرت هذه الجهود عن تشكيل مكتب تنسيق الإطار واعتماد نظام داخلي وأخيرا اعتماد خارطة الطريق.

0: يعد عرض هذه الخارطة ونشرها محور هذه الرسالة الإعلامية. تنطلق خارطة الطريق هذه من ملاحظة بسيطة لكنها جوهرية، مفادها أنه في ظل مناخ سياسي حاد ومستقر ومن دون إصلاح توافقي للنظام الانتخابي ومن دون اعتماد نهج شامل يضع مصلحة تشاد فوق الاعتبارات والمواقف الحزبية المشروعة، فإنه لا يمكن لأي حوار سياسي أن يعيد الثقة بصورة مستدامة أو أن يمنع تكرار الأزمات التي تشهدها البلاد. وبعبارة أخرى، يعتبر الإطار الدائم للحوار السياسي أن التهدئة السياسية تمثل شرطا أساسيا لا غنى عنه لإقامة حوار حقيقي قادر على تنظيم الحياة الديمقراطية وتعزيزها بما يخدم السلم الأهلي والاستقرار. وقد صممت هذه الخارطة لتكون قاعدة بيانات ودليل عمليا، وهي ترتكز على 3 أهداف استراتيجية و18 محورا عمليا و22 نشاطا تنفيذيا.
1: تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عملية الاحتيال الإلكتروني والإغراء الذي غالبا ما ينتهي بخسائر مادية واختفاء المحتالين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سلط الضوء حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
2: تختلف المسميات لكن طريقة العمل تبقى نفسها، فالقائمون على هذه المنصات يرغبون في الغالب بتحقيق أرباح سريعة ومكافآت للنشر والترويج. ومن خلال التطبيقات الهاتفية وصفحات الانترنت المختلفة يعبر الكثير من الشباب الباحثين عن ظروف معيشية أفضل، غير أن هذه الحيلة لا تمر دون ملاحظة. فبينما يبدي بعض الأشخاص تحفظاتهم وشكوكهم، يفضل آخرون التجرؤ معتبرين أن الحياة نفسها مخاطرة، كما يرى كثيرون أنه من الأفضل عدم الإدلاء برأيهم في الوقت الحالي. يقول أحد المواطنين أن المتورطين ما زالوا واقعين تحت تأثير هؤلاء المحتالين الإلكترونيين.
0: كل شيء يتم عبر تطبيق الواتساب، حيث يرسل رابط وعند فتحه يطلب منك دفع مبلغ، بعد ذلك يسمح لك بالدخول إلى مقاطع فيديو يزعم أنها تمكنك من كسب المال بسهولة. ثم يقال أن هناك فترة انتظار تتراوح بين أسبوع أو شهر من أجل سحب الأرباح التي قد تصل إلى 200 أو 400 فرنك سيفا. وتدعي هذه المنصة حسب القائمين عليها أن مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هدفها هو الترويج أو تسهيل مشاهدة الفيديوهات دون الحاجة إلى محتوى احترافي، غير أنه لا يوجد أي جهة واضحة يمكنها تحديد المسؤول أو القائم الحقيقي على هذه المنصة. وقد تم التواصل مع أحد الأشخاص من أجل فتح مكتب في منطقة جاري، ثم انتشرت هذه الشبكات محليا قبل أن تقع في يد السلطات.
2: وبحسب سكياتو أدوم ساري، وهو باحث دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هناك عدة أوامل تساعد على انتشار هذه الظاهرة.
3: في البداية يعد ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الوصول إلى القنوات الاستثمارية الحقيقية من أبرز العوامل التي تخلق رغبة مشروعة لدى الأفراد في التنمية مما يملكون من الأموال ولو كانت محدودة. كما أن انتشار الواصل للهواتف الذكية وتطبيق الواتساب ومنصة الفيسبوك جعل من هذه الوسائل قنوات مثالية لنشر مثل هذه المنصات واستقطاب المستخدمين. إضافة لذلك، فإن ضعف الثقافة المالية لدى شريحة واسعة من المواطنين إلى جانب محدودية الرقابة على الفضاء الرقمي يسهمان في انتشار هذه الظاهرة. وفي هذا السياق تعتمد هذه المنصات على أساليب مستوحاة من العالم التمويل الحديث مثل التطبيقات الإلكترونية ولوحات المتابعة، غير أن هذه المظاهر تختفي في كثير من الأحيان ما يعرف بمخطط بونزي، حيث لا تأتي الأموال المدفوعة للمشاركين القدامى من نشاط اقتصادي حقيقي أو استثمار منتج، بل تمويل ببساطة من الأموال التي يودوها المشتركون الجدد.
2: للتنويه، نناشد جميع المواطنين لا سيما الشباب إلى توخي الحذر من هذا الاحتيال اللا أخلاقي بغية ضمان كل فرد حقه في الحياة.
1: نظمت وزارة المياه والطاقة بمدينة بنغور دورة تدريبية لمنتجي البذور، وذلك لتعزيز قدراتهم الفنية. ترأس افتتاح عمالة دور الأمين العام للولاية عبدالعزيز أحمد يعقوب والتفاصيل من مدينة بنغور.
4: تهدف هذه الورشة التدريبية إلى رفع كفاءة منتجي البذور وتطوير سلسلة إنتاج البذور المحسنة بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي، كما تسعى إلى تمكين المنتجين من اكتساب المعارف والتقنيات الحديثة اللازمة لإنتاج بذور عالية الجودة وفق المعايير الوطنية المعتمدة. وتنظم هذه الدورة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وتحت إشراف مديرية البذور والنباتات، حيث تركز على تقنيات إنتاج البذور المعتمدة ومراحل الحصاد والتخزين والتسويق. وأوضح ممثل المنسق الوطني لمشروع بيداك ديمونيا مالوم أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى توفير بذور معتمدة للمزارعين، وكذا زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى ولاية مايوكي بالشرق في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة. وفي كلمته الافتتاحية دعا الأمين العام للولاية جينغار غاسبار المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التدريب والعمل على نقل المعارف المكتسبة إلى الميدان، مؤكدا أن القطاع الزراعي يشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد ولاية مايوكي بالشرق. وأشار إلى أن التغيرات المناخية وتدهور التربة باتا يشكلان تهديدا حقيقيا للإنتاج الزراعي، مما يستدعي اعتماد ممارسات حديثة وفعالة في إنتاج البذور. هذا وأن البذور عالية الجودة تمثل حجر الأساس في تحسين الإنتاج الزراعي لما توفره من نسب مرتفعة وقدرة أكبر على مقاومة الظروف البيئية المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالولاية. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من بنغور نتجه إلى السلامات، حيث بالتحديد إلى مدينة أم التيمان، حيث وصلت بعثتين إلى مركز إداري حرس منغنج، وذلك لمتابعة الأحداث المتعلقة فيما نشر عن مغادرة بعض سكان القرى إلى دول الجوار. بشار محمد صالح والتفاصيل.
5: رقم وعرة الطريق المؤدي إلى محافظة حرز منغنج بولاية سلامات خلال موسم الخريف، فإن ذلك لم يشكل عائقا أمام وفد البعثة البرلمانية ووفد المجلس الولائي بالولاية. وعقب وصول الوفدين إلى حرز منغنج، عقد اجتماع مع الأمينة العامة للمحافظة زهرة موسى إبراهيم، جرى خلاله نقاش حول الأحداث التي شهدها مؤخرا مركز أنبصرين الإداري. وللوقوف ميدانيا على حقيقة الأوضاع، توجه الوفدان إلى المركز الإداري، حيث عقد لقاء مع المواطنين واستمع إلى شرح مفصل حول الأسباب والدوافع الرئيسية التي أدت إلى الاحتجاجات الأخيرة والمطالبة التي رفعها الأهالي. وبعد الاستماع إلى إفادات المواطنين ومناقشة مجمل الأحداث، أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق حرص السلطات على متابعة قضايا المواطنين والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة للمشكلات المطروحة.
6: أكدوا لنا بكون هم ما عنده مشكلة مع سوبريفي ولا مع شيف دي كانتو، الدبلاج ده جاي من باب آخر، هم نقطتهم ده إلا بس الناس القاعدين بعزوم ده يرفعون منهم.
5: ومن جانبه أوضح سيناتور محمد السليك بكر أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف ميدانيا على الأوضاع والاستماع إلى المواطنين ورفع التوصيات تسهم في معالجة القضايا المطروحة. ويذكر أن مركز أنبصرين الإداري يقع شمال شرقي مدينة حرز منغنج على بعد 25 كيلومتر، ويقطنه أكثر من 4000 مواطن تشادي. من مركز أنبصرين الإداري، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وإلى مدينة بلتن، حيث نظم الشيخ تور النور ودك لقاء تفاكرية لتعزيز الوحدة المجتمعية والتعايش السلمي بين السكان. النور أحمد خميس والتفاصيل من مدينة بلتن.
7: نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين السكان يمثل استثمارا حقيقيا في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. فمن هذا المنطلق جاء هذا اللقاء الذي نظمه الملكة تور النور ودك رئيس مشيخة ميميغول. شهد اللقاء مداخلات مثمرة ركزت كلها على أهمية التعاون بين مختلف سكان المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز قيم التسامح ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي. محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس دعا إلى وحدة أفراد المجتمع وترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي.
8: ندور الله يجيب لنا العافية في البلد، والله يثبت رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دعا الله يثبته في البلد. العافية ما عنده تمام، كن قاعدين بالعافية اللي بالدين الحساد كلنا نقوف ونطقو الله نسأل عشان الله يجيب لنا العافية.
7: واختتمت المناسبة برفع يد التضرع إلى الله عز وجل، يعني أم السلام والاستقرار جميع ربوع البلاد. من مدينة بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى بطولة كأس العالم فيفا 2026 والتي تقام بثلاثة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. لا زالت البطولة تجرى منافساتها بالدول الثلاث، فبعد أن حققت المكسيك فوزها الأول أمام جنوب إفريقيا بهدفين لصفر، أمس حقق فريق كوريا الجنوبية الفوز أمام دولة التشيك بهدفين لهدف، فيما تعادلت كندا مع البوسنة بهدف لمثله، والولايات المتحدة الأمريكية فازت صباح اليوم على بروغواي بأربعة مقابل واحد. وستكون هناك مباراتين اليوم عند الثامنة مساء، دولة قطر ستلعب أمام سويسرا، والمغرب ستتواجه مع البرازيل، وذلك في إطار هذه البطولة. ختام النشرة الإخبارية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية المهندس، وتحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين، أقدير وقبير في الهندسة الصوتية، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين، في الإخراج يوسف محمد زين، وكذلك في الإشراف. نتمنى لكم أوقات سعيدة في متابعة برامج الإذاعة الوطنية التشادية. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني أوناما دوت تي دي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما تشاد. في حفظ الله ورعايته.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سعيدة.
1: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
2: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا، ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
3: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموت، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية لدائرين ولادة بدون خطورة، يعني إن يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل الاثنين. نعم
2: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
3: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة لقد نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة وأكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
2: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
3: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، وزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
2: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
3: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل لك تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري، كان عندها ملاريا يبدوه العلاج، بدوه فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلده ويتعاملوا معها بآلات حدايد وكي عشان ده بدوه شنو فاكسيناسيون، ودم ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم، كان عندها فقر دم بدوه فير أو حديد عشان يعوض لها، يعني دي كلها شنو فوائده. وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل أربعة، الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة، ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوى يشوفوا دم ما كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة، بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف، يشوفوا حوضة باسيها قاري كيف، هل تقدر تلده ولا ما تقدر تلده طبيعيا، يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا، إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه إذا كان عنده. زمان ده طبيعيا مرأة عنده تلد صغير كله عنده، لكن هسه مرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده، ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
2: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
3: لا كل العوين، ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كله حمل جديد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
2: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
3: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، حسب ما قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما، بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو؟ ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة واهي خطة الولادة، أنا قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قرب بدأ أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وأبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية، ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة عندها عناصر. أول شيء الولادة تقى وين، لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة تقى وين، في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي، أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو قد مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه. كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف، الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة، ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو تاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء، مرات ده يقول أمشي جيب لنا كي، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي، أمشي جيب، مرات يقول جيب أقول أمشي جيب أجيب، وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة، هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا دم أنا بيه يا ما فيه ممنوع، امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا ده ما سوى ولا ما سوى ده المي ما سوى ولا ما سوى ده كما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله. لكن قدرت القره مشكله كبيره
2: معناتها مهم قبلتنا اعرفوا فصيله انا الدم انا مره دي
3: كله. نعم ده كل اسنان بيزيد بعرفه مره كان تمشي بيزيد ده فصيله انا دم ما شو ده قاعد في كارناغا معروف بتام ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزنا انا مال يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاني يجهز شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة يقولوا شنو لتروى ريتار ده بس السبب الأساسي في وفيات أنا شنو
2: أمهات
3: أنا الأمهات تأخيرات الثلاثة اللي هو شنو تأخير في اتخاذ القرار فجأة يقولوا كي يا جماعة بيتكوين ناسا لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
2: يمشي
3: ده التأخير الأول التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ما فيك ده التأخير الثاني التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مش ده تلقاهم قاعدين في جريف ولا قاعدين المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة
2: الكلام ده معناته مفترض ده يكون قبال الولادة بفترة
3: قبال الولادة نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكو شما أسيستي شنو الولادة المساعدة ولادة المساعدة ده معناته شنو ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت مرات ده يقولوا في البيت وجارينا مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوه لا لا لا لابد يكون في شنو
2: في المركز الصحي
3: نعم في مركز صحي
2: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أو وجند مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي
3: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبى لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيقى شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم
2: لا
3: ما في فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو
2: عملية
3: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرات مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في فعشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
2: الصحة الإنجابية
3: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات ده يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرض، هل كيف ما عنده شيء في بطنه باقي، لا ما عنده كي، يعني ده كله بأكله منه. يخلوها 6 ساعات، بعد 6 ساعات يقول له أمشي البيت، لكن هنا مستعجلين، هي ترى آفة ما نمشوا، كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم، يعني ده استشارة بعد الولادة. بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجيبوهم، ثالث مرة بعد 6 أسابيع. نعم، فوائدة يعني زي ما قلت العم والطفل يراقبوهم، الفاكسيناسيو الطفل يسوي فاكسيناسيو، ده بس كان ده بده شنو؟ التطعيم. اللي يكون له وقاية من الأمراض. العم ذاته إذا كان عنده فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو؟ تكملها. نعم، وكان علاج بدأ مثلا علاج واي بدوق وبال الحمل وجاد ولدت، كل علاج إذا كان يحتاج متابعة تتابع، يعني ده كل فوائد شنو الاستشارة الطبية
2: بعد الولادة.
3: بعد الولادة نعم.
2: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج، لكن قبل الختامة هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصة بصحة الإنجابية؟
3: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما ناصر الصحة الإنجابية ما كمل. نعم. باقي في رضاءة، باقي في تنظيم الأسرة، باقي وده نشوفه إن شاء الله مرة
2: في الحلقة القادمة إن شاء الله.
3: في الحلقة القادمة إن شاء الله. والوصايا دار نوري من هذا المكان، أنا نناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها، كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة، لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا. إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة، ونتفادوا مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال. نعم.
2: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية، وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.
4: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشات قاعدين بتعبونا من 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة وخمسة عشر دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات. 15 دقيقة النشرة الدارجي، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم السبت 13 شهر 6 2026، بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات انجينير بلان أكيدير غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيه موديل 777 لوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في سيديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزي مارندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي سيد بتجن سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات. نقول لكم مساء جميل من العاصمة أنجمينا. كابتن
1: على أجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لم يأت رجالة عليهم يأت رجالة علي والمم سي دول الرجال البلا ما بمغري يا دول الرجال يا دول الرجال.

0: صفات كزغربي بدلنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله انزى النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمعان التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جب النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدن دي درب درب اللي نزل دا الرجال لا طلمان بيد ولا كمندة ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنة كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنة ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات رب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربات رب اللي نزل را البلا

0: بلني دلالا
1: عجبا
0: رمى دول صالحك كلوان
1: يوه
0: ضربت تراب بلني الزلالا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضربت تراب بلني الزلالا
1: البتلف دراتم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل الجا ضربت تراب بلني الزلالا ضربت تراب بلني الزلالا أبا فن والآدم
1: عجبا
0: ضربت تراب بلني الزلالا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم
1: عجب يا
0: ضربت تراب لنزل الراء الرجال بيع ظلماء سلطان درما والموسى ضربت تراب لنزل الراء الرجال بيع ظلماء جوت ملابنسى على نوسى والكالي كاكي بسكين عجب. يا ضربت تراب لنزل الراء على أجملهم والمعلم خالية ضربت تراب لين يا الزلارة شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاك دريس أدوك بهران هي ضربت تراب لين الزلارة البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربت تراب لين الزلارة الرجال البياض ما جوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من أبمنا
0: ضربت تراب لين الزلارة الرجال ما عدل ما علي والمهم بلا ما دقنو دول خليل منيا يا ضربت تراب لين شين والشيخ دنا ضربت تراب لين الزلال الرجال في عدل ما دول خليل منيا لا لا ما دون صالي كاك اللوان ضربت تراب لين الزلال سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباء كاك ممت ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد مرا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دولي مالال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم ضربت تراب اللي نزل الراء يا رجال نادل ما ضربت تراب اللي نزل الراء
2: مستمعين السمعات الكرام نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء السكرتير الجنرال الجمعية الوطنية بخبر كل الديبيتيات أوين ورجال بكون الجلسة الإعلانية اللي كان تبقى بكرة يوم الاثنين 15 جوان 2026 الجلسة دي أجلوها لتاريخ آخر. السكرتير الجنرال الجمعية الوطنية بطلب الفكرة السمحة عن كل الديبيتيات مضى في البيان الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس. بعد الوفاة أنا الشيخ بشارة نبلاخ أنا درجين أسرة عرب أولاد ألي في جمعنا داخل وبرا بعد الوفاة أنا الشيخ دراس الشيخ إبراهيم رخيصة عينوا بدالة الشيخ بشارة قريمة ومدى خطوه شيخنا عرب ولاد ألي في نجمينا برا وداخل عشان دهما بقدموا أصدق التهاني للشيخ الجديد وبسأل الله سبحانه وتعالى بوفق في خدمته ومن أجل خدمة الأسرة ومصالحهم وبتمنى لي التوفيق والنجاح في المسؤولية اللي أنطوها لي والشيخ المرحوم الله يغفر له ويرحمه يدخل الجنة الشيخ بركة الضيف ده نائب أول الهاج النائب رخيص نائب تاني الهاج الشيخ رمضان شروم أتيم نائب تالت عمر جبرين قدو نائب رابع الكونسيل عمر الشيخ محمد ده رابورتر جنرال محمد عبد الرحمن عثمان ده رابورتر جنرال أرجوان وأواد هارون ده تريزوري أمين المال وجبرين جد عمر كنترولر فينانسي وعندهم تقريبا مستشارين الشيخ عمر قرقوم الشيخ بركة جدة خالة عثمان رماد الهاج هاريكي هارون بركة الهاج حسن أبو هزوم الحاج النايم رخيصة محمد عبد الله جابورة وداء موسى وبشارة إدريس جدة وألي عربي حسن مضى في البيان جلالة السلطان أن نجمعنا برا وداخل محمد يجي لك شلة كاسر نواصل بالبلاغات بلاغات الكرامة ميزونغ ديناني إبراهيم ديناني الحاجة ديناني عبد العزيز ديناني بلام إبراهيم حسنة الشيخ عبد الرحمن بشارة جد حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل برجوع أن أختم الجهوة حسنة قبلت من المملكة العربية السعودية وكرامتها كمان تبقى مباكرة لأحدة في الطيور اللي بلام إبراهيم حسنة نكرر ميزونغ ديناني إبراهيم ديناني الحاجة ديناني عبد العزيز ديناني بلام إبراهيم حسنة الشيخ عبد الرحمن بشارة وعجد حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والفقان البر والداخل وناس الإرفة برجوع أنا أخوتهم من المملكة العربية السعودية حج هو عبد الرحمن وكرامتها كمان تبقى مباكر الأحد في الطيور اللي بلام إبراهيم حسنة كرامة آخرة بشارة جبرين آدم جبرين الشيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة بلام إبراهيم حسنة لهم الفرحة ببلغوا للأهل البر والداخل والناس في هلال المجاورات برجوه أنا أخوهم جبرين بشارة من المملكة العربية السعودية وكرامت الهاج كمان تبقى مباكر الأحد في الطيور اللي بلامة إبراهيم حسنة نكرر بشارة جبرين آدم جبرين الشيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة بلامة إبراهيم حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة هلال المجاورات برجوع أنا أخوهم الهاج جبرين بشارة قبل من المملكة العربية السعودية ودبت معدة فريضة الحج والكرامة تبقى مباكر في الطيور اللي تبلامة إبراهيم حسنة بلاخنا وفا عائلة محمد نمر عائلة آدم صفو عائلة رمات أبكر أمين رمات وأسرته في ساقور بلامة توم وجمعيته في أمستيب جلال سلطان محمد إجلي كشل كاسر اتهاتنا عرب الدار بلام حسنة تمكا وكل أسرتهم في السدري عائلة مي آيش هارون آدم في قزطور الأهل هنا لاماجي الأهل هنا صالمانغا الأهل هنا دربالي عائلة أحمد إجيل في بط البقرة الأهل هنا نجمينا عن الجرماء والأهل في المملكة العربية السعودية والأهل في الكدو لهم الحزن مبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة نعامهم وخالدهم الجزارة حسن ماتت أميس المغرب وسرقة تبقى مباكرة الأحد بعد الظهر في بيتهم في كارتيه دقيل الزيفاء ما بعيد من البارك عن الكار نكرر عائلة محمد نمر عائلة آدم صفو عائلة رمات بكر أمين رمات وأسرتها في ساقور بلام توم وكل أسرته في أمس التيب جلالة السلطان محمد إجي لكشل كاسر الاتحاد أنا عرب الدار الفرسة محمد أبا الأول ضهية بلام يسنى تمكا وكل أسرته في السدري عائلة الأهلين يمي آيش هارون آدم في قزطور الأهل القديم في لاماجي الأهلين صانيمانغا الأهلين دربالي عائلة أحمد إجيل في بط البقرة الأهل في الجرماء الأهل في المملكة العربية السعودية والأهل القريبين في الكدو لهم الحزن يبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بوفاة نعمهم وخالدهم الجزارة حسن ماتت أميس المغرب وسرى تبقى مباكر الأحد بعد الظهر في بيتهم في كارتيه دقيل الزيفاء ما بعيد من بارك عن الكار الأهل الله صبرهم ولا مرحومة أي زار الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة بلغنا فرحة جدة حسيني خالة حسيني أبو بكر حسيني محمد جبرين عبد القادر الطاهر عبد الله عبد القادر عبد القادر مصطفى إلي أحمد جبرين أحمد محمد جبرين عبد القادر محمد موسى حامد جدة إدريس دنا إدريس الجدة الدنهو داود أحمد الجدة جدة بشارة جدة من الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أخوهم جدة حسين عروس تكون يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في حميضه الله البلامة طه أحمد مصطفى نكرر جدة حسيني خالة حسيني أبو بكر حسيني محمد جبرين عبد القادر طاهر عبد الله عبد القادر مصطفى إلي أحمد جبرين أحمد محمد جبرين عبد القادر محمد موسى حامد جد إدريس دنا إدريس وأجد دنا أو داود أحمد أجد جدة وبشار أجد لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولدتهم مجد حسين عروس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في هميضي اللي تبلا مطاها أحمد مصطفى واصل بالبلاغات بلاغنا 40 عائلة دقلوش قنبو عائلة حسيني دنبو عائلة

الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم. نكرر عائلة دقلوش قنبو، عائلة حسيني دومبو، عائلة أمبرمة، اللوان عمر القاضي عتيم، عائلة علي كراشا، عائلة هارون الوير، عائلة نمر، عائلة كفتر انجبيرونا. مبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بكون الصدقة إلى 40 يوم عن المرحوم أبوهم وأخوهم الحاج دقلوش قنبو. الصدقة دي تبقى بكرة يوم الاثنين في كارتيه ديجيل بوست. ومن ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت عن المرحوم أبوهم الحاج دقلوش قنبو. الأهل الله يعجرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا وفى الشيخ ودينا يوسف جلالة السلطان محمد رجل كشل كاسر على جهسنا التوم، الحاج محمد توكيل دليجي جدة محمد النور دليجي أم إيسا، الكونسي يوسف زكريا، الكونسي عبد الرحمن مومن، بلا محمد داباي، بلا ما آدم الدنقسو، الإمام آدم علي، بلا محمد حمدان هارون ساكن، الشيخ آدم يعقوب، بلا محمد طاهر عبد الله، الشيخ جدة قجة في فلي، اللوان حسن الجد في المساقط، الحاج محمد عثمان، معلم رخيص حسيني، معلم أنكوش، البريفي إبراهيم نام نار، الشيخ دندي قرشو، الشيخ جبرين ولدن قطوري، الشريف صالح عمر، دلقي كواس محمد، دلقي عمر التنة، الحاج أبكر ولد السلطان، الحاج حسيني كوشا، دلقي محمد حسن، بشارة ولا رخيصة، بلاما قاسم، حسيني جبرين أخي، محمد أنفرس جدة، دلقي عبد الرحمن شتات، محمد أبقجة، هارون إيسا نار، الإمام أبكر علي، هارون والأدم، سليمان ولد الجد، دلقي تجاني إيلي، دلقي مصطفى موسى بكر، دلقي جدة أحمد صالح، دلقي بول أكا، دلقي الحاج، دلقي إدريس عبد الله، دلقي إما نهجيليجي، دلقي حسين مكاينة، دلقي لوان قلاديمة، دلقي أحمد بشارة، دلقي سيف الإسلام، دلقي جد أخي، دلقي أخونا بكر، دلقي التوم، اللوان كشلة دندي نيني، دلقي محمد كمسلوم، دلقي عبد الرحمن حسن، يوسف سليمان، دلقي سيد إدريس، دلقي بكر معلوم، دلقي مكايلة موسى، دلقي جد آدم، دلقي بركة جدة، آدم كتاب رماد، المينيستر أحمد جدة، الديبيتي يوسف حارون، الديركتور دينا يحيى تيراب، الديركتور صالح بشارة، الشيخ أخوه أحمد تباري، دلقي حامد، هارون إيسا وكل أخيانا في البدية، حسيني أخي، اللوان جبرين والأخي، موسى محمد، حسن كواسة، بلام حسن الجمي، معلوم اللامين محمد، الحاج آدم بكر، جبرين قنبو، الرئيس إبراهيم حامد في كسري، جدة الكبير وكل أخيانا في جقلت، بلام أنقنجو في أنقفي، القوني بكر محمد، القوني محمد حسين، القوني بدر كريم الجد وكل خيانة، بلام اللمين موسى وكل خيانة، بلام محمد جد وكل خيانة، بلام فضل وكل خيانة، المينيستر أبكر وكل خيانة في دقلي، هارون عمر وكل خيانة، زكريا آدم، الشيخ سليمان وكل خيانة، حسنة ولدن جني وكل خيانة في دباقي، الحاج محمد أبو جبقو في ساقور، معلم حسن دنا في لاماجي، بلام محمد في كركم، بلام السيدي حسيني ولد الرئيس، اللوان أبو أبو واللوان ألك جدة، لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمم كلتومة ألي ماتت أمس الأصر جمي الأصر، وسرق كمان تبقى أمباكر الأحد في كارتيه بطل بقرة، الهلا الله يصبرهم، ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلغ ذاك اللي لقينا وقت نقرو بعدين إن شاء الله بعد الأخبار. بلاخنا 40 أبا جدة

حبيبة آدم وبلامة قاسم ببلغوا لي كل ده بلاغنا كرامة. أبا جدة حبيبة آدم وبلامة قاسم لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكرامة. أنا حبيبة آدم بعد ما قبلت من المملكة العربية السعودية والكرامة تبقى مبكرة الأحد ده في كيسة اللي تبلامة قاسم. أبا جدة حجي حبيبة آدم وبلامة قاسم لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان بعدين وقربين البر والداخل برجوه. أنا حجي حبيبة آدم من المملكة العربية السعودية وكرامتها تبقى مباكر الأحد في كيسة هليه البلامة قاسم. ناصل بلاغاته بلاخنا وفا قوي قوي محمد جبرين أخي موسى محمد بلامة آدم رماتة بلامة آدم بركة محمد شارينغو جيمي بركة يمر آدم أنجني إبراهيم الحاج مرسال حامد بلامة رمات جرين عمر توي توي إدريس حامد بلامة هارون محمد بلامة شيم محمد بلامة أحمد خالد حسن الشريف الحاج حسن علي الإمام آدم علي أحمد حسن حسيني أخي جبرين ولا جدة بلامة آدم أخونا بلامة حسين عبد الله بلامة حسن جيمي بلامة محمد انجدات شيخ دنا آدم الحاج حسين ولا سيد الشيخ عبد الله إدريسة القون إبراهيم مهارون القون عبد الله قجة بلامة عبد الله دنا بلامة إدريسة آدم بلامة زكريا هارون بلامة حسن آدم بلامة محمد مكايلة بلامة يعقوب آدم بلامة حسين وسليمان بلامة محمد علي بلامة النور أدم فيل بلامة الضيف أبو نصيب بلامة عمر جلو الحاج موسى آدم بلامة مكايلة توم الحاج محمد أبو قسيري بلامة عمر موسى عمر هارون باتوري بلامة حاج مريم هارون باتوري الحاج حسيني كوشا الحاج بكر آدم دليجي محمد حسن الحاج سيد إما الجوني هارون جدة داود إما سيد إما دليجي جدة النور شيخ ودينا يوسف الحاج محمد وكيل الكونسي يوسف زكريا دليجي إما إيسا حبيبة دونغسو هارون دونغسو الحاج أبكر يوسف جدة عبد القادر علي آدم شيخ حسن متر سليمان عبد الغني ملم هارون أبالي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان تجاني أبا بلامة حسين والهجير جوكو عبد الله آيلة ألقوني أمرشو بلامة آدم أمر لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل إني كانتون الفاسة كدادة أسرة والأهل نشاتوا الكامرون والأهل البعيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم دونغسو محمد مات أمس البارة في الليل والسرقة كمان تبقى مباكر الأحد في جيقيني المركو كانتون الفاس الأهل الله يعجرهم ولا مرهومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. آخر بلاغنا وفا بعد إن شاء الله نمشي نشرة الأخبار. أجد أبايا عبد الرحيم القوني محمد عبد الرحيم دليجي دنامي ليمي محمد عبد الله جبريل محمد إدريس خالة خرسة آدم دوركو إيسا الحاج أبو بكر بشارة الحاج أجد الحاج أجد محمد إدريس إما محمد كويس أبو بكر إدريس أبا حسنة محمد يارو أحمد محمد أربط محمد هارون موسكو محمد أبقاسي أبا دين نبركة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا ولدتم أبا الدين أجد أبايا عبد الرحيم وسرقة تبقى مباكر الأحد في كارتية لاماجي هلت الدليجي دنا ميلمي نكرر أجد أبايا عبد الرحيم ألقوني محمد عبد الرحيم دليجي دنا ميلمي محمد عبد الله جبريل محمد إدريس خالة خرسة آدم دورك إيسا الهاج أبا بكر بشارة الهاج أجد محمد إدريس إما محمد كويس أبا بكر إدريس أبا حسنة محمد تيارو أحمد محمد أربط محمد هارون موسكو محمد أبقاسي أبا الدين بركة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإفية بوفاتنا ولدتم أبا الدين أجد أبايا عبد الرحيم وصرح طبقا مباكر الأحد في كارتيه لاماجي برا اللي تدلقي دنا ملمي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. باقي لنا دقيقتين ونص نشرة الأخبار
نمشي لاقي دي غوبر. عاطف السماني قلد الفنان الراحل الجاد الكبير أدوية سنم بيضة، هدية خاصة لكل الأوين الكبار والصغار والعزاز الحاليا خبطين راديو تشاد، أخت الكل وحبيبت الكل هناك من مدينة سار. أشتاء صب الله أبوت يقول لك مساء الخير من إزالة الوطنية التشادية.

يرافق مصرف شاري التجاري بي سي سي منذ تأسيسه طموحات الأفراد والشركات والمؤسسات، ويعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية تواكب طموحات عملائه. واليوم نفتح صفحة جديدة بعد عدة أشهر من أعمال الترميم والتحديث. يطل مقر وكالتنا بحلة جديدة ليرحب بكم في فضاء عصري مريح ومشرق، مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شاري التجاري بي سي سي ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2020. مصرف شاري التجاري، المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

0: مستمعين وسمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو موسورو منقلمي، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدائرية هنا اليوم الشيء بقدمنا الزميل بكر حسن بخاري، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور الزميل تجاني سرمات، مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 27 ذو الحجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الرئيس اللجنة الوطنية الكولوتو جيمي قابل الأمين التنفيذي لسلطة حوت النيجر السيد كوكو أرمان، ومعايا السفير هناتشاتا في النيجر. رئيس مجلس الإدارة للهيئة الوطنية للإعلام والصمت إلى بصري أوناما رأس محمد المستور رأس أمس الاجتماع هنا المجلس الإداري للهيئة الوطنية، وناقشوا في الميزانية العامة للسنة الجارية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل الأمين التنفيذي لسلطة حوت النيجر السيد كوكو أرمان، ومعايا السفير حناتشات في نيجر. سلطة حوض البحيرة هنشاتي منطقة حكومية دولية وقاعدة في قلب وسط هنا إفريقيا، وعندها إدارة خاصة، وهدفها كمان تحقيق التنمية المستدامة ومتكامل للحوض هنا النيجر. الزيارة لرئيس الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي من أجل تعزيز التعاون القايد عن بين تشاد والأمانة التنفيذية لسلطة حوض النيجر، والأمال القادين بقدموها البلدين للمشروع الهوت العايشين بجانبة ومنا تقريبا 200 مليون نسمة بيستعملوا السيد والزراعة والري. والمقابلة كمان بتجيب الأمن الغذائي في المنطقة. رئيس الجمعية الوطنية الكولوتو تشايمي كلم بالدور الكبير القادي تلعب سلطة حوض النيجر والأهمية الفعالة في المنطقة. الأمين التنفيذي لسلطة حوض النيجر فرح بالمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية، فرح من المقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية، وقال قدروا ناقشوا في البرنامج البمولة البنك الإفريقي للتنمية وشركاء الآخرين، وناقشوا أيضا في النظام البيئي في الحوض، وقال هم بدرسوا كل الأنشطة البتساهم في المشاريع الزراعية وكيف يخزنوا المياه اللي بيساعدهم في طوران الزراعة في المنطقة وخزنان الألمي الصالح للشرب للمواشي. والسلطة ينحوض بهذا النيجر كمان تدوم 9 دولة من ضمنهم تشاد. رئيس المجلس الإداري للهيئة الوطنية للإعلام والصمت إلى بصري أوناما محمد المستور رأس أمس الاجتماع المجلس الإداري للهيئة من أجل مناقشة الميزانية لعام الجاري. المناسبة هدر فكها وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، وبعد من أعضاء الحكومة وممثلين هنا الأمال بالهيئة. في الاجتماع الإداري كمان الرئيس هنا المجلس الإداري للهيئة الوطنية للإعلام والصمت البصري محمد المستور كلم، خلينا نسمعه.
2: اجتماع مجلس إدارة أوناما تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العامة للأوناما، كما تمت مناقشة العديد من القضايا خاصة خطة العمل ل 2026 وكذلك الموافقة على محضر 2025، وتمت مناقشة العديد من القضايا تخص العاملين في الأوناما وكذلك تطوير عمل المحطات الإقليمية وتجهيز التلفزيون الرقمي الأرضي في 8 ولايات. هناك العديد من القضايا كذلك لابد من تطوير وتحديث العمل في الأوناما لمواكبة التحديات الراهنة خاصة في التطور الرقمي. نحن في هذا الإطار ندعو جميع العاملين في الأوناما بالتحلي بالمسؤولية والمهنية العالية لمواكبة هذه التحديات.
1: الأمين الأمة بوزارة الصحة الأمة والوقاية دكتورة تورالتا نجتولوم جوزفين قدمت بيان بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم اللي بيتفلو في يوم 14 يونيو من كل ما سنة. رئيس الإطار الدائم للحوار السياسي بايمي باداكي ألبير قدم حديث صحفي وكلم فوق في الخارطة التاريخ للإطار اللي يتمدوها بالتأخير. المناسبة بقت في مقر الإطار القايد في الدائرة الثامنة في العاصمة الجمينة. الوزارة المياه والطاقة نظمت في مدينة بونغور دورة تدريبية لمنتجين البذور عشان تقوي قدراتهم الفنية. رأس فتوحنا أعمال الدورة الأمين العام للولاية وصلت البيستين في المركز الإداري هنا حراس منجن عشان كمان بيشوفوا الأحداث اللي بتتألق بكيف الناس بقدروا السكان بخلوا الخرى وبمشوا في الدول المجاورة. خلينا نسمعوا لرئيس مجلس الولائي سليمان إساق.
3: أكدوا لنا بيكونوا هم ما عنده مشكلة مع سوبريفي ولا مع شيف دي كانتون. الدبلاج ده جاي من باب آخر هم نقطتهم ده إلا بس الناس القاعدين بعزوم ده يرفعوا منهم.
1: نظم الشيخ النور ودك مقابلة هنا تفاكرية عشان يكلموا في الوحدة هنت المجتمع والتعايش السلمي عن بين أفراد المجتمع ده في مدينة بلتين. المناسبة هدراء محافظ محافظة بلتين محمد إبراهيم إدريس وأدت من المسؤولين الإداريين العسكريين والشيوخ التخليديين ورجال الدين. في آخر الكمال كمان البريفي محمد إبراهيم إدريس كلم. خلينا نسمع.
4: ندور الله يجيب لنا الآفة في البلد والله يثبت رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس زي ما الله يثبته في البلد. الآفة ده ما عنده تمن. كن قاعدين بالآفة ده اللي بدينا الحسة ده كلنا نقوف وندعو الله نسأل عشان الله يجيب لنا الآفة.
1: تسعة سبعة وثلاث وعشرين دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولتو تشيمي استقبل الأمين التنفيذي لسلطة هود النيجر السيد كوكو أرمان ومعايا السفير هناتشاتا في النيجر. رئيس مجلس الإدارة للهيئة الوطنية للإعلام والسمع البصري ونماء محمد المستور نظم اجتماع رأس أمس الاجتماع المجلس الإداري للهيئة ناخش في الميزانية العامة للسنة وأيضا هدر معاهم الوزير هنا الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وبعد من أعضاء الحكومة. وفي النشر سقوط أخبار أخرى للنشرين اليوم 27 ذو الحجة 1447 هجرية كتبها حسب الكريم محمد سيد أبا زين وقرأ لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أكيدير كوبير. النشر إن شاء الله تسمعوا مباكر بالساعة 8:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل تجاني حسين رمتون. جمعنا راديو تشات. مع السلامة تصبحون على ألف خير.

صلى الله وسلم على نجد مصر نقل بيشة ومصر بلن يري قم اللواء يبير بلن بوها لا شقا جلسة وارة جلسة صبا جلسة وارة جلسة دنسا هدي سر بنا بريد يتغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمادا

وجايم بغبارة تدرن قنجلالا أركال الإرانة يروى جاي شايده ماما البتر من بقني فيها من تمرية بتنجكر خادم خطة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنونا كابن مجافية تاريب كرمتا جوت بالنولية شركة بالجامعة كرقة هي بورية نيالي بقصة وليه قمسون بردية

0: يا كلام يا نسمان
1: عجب
0: بشير ما نسمان
1: بس
0: ما كان انا ما نسمان ما مصار ما نسمان يا متغير ما نسمان بخرت المال.

كراضين كذا طبعا منظيم فلاتة من ربطين بالذكر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين فقوان 50 سوية 120 والد التارغة الدردير بقوان دل بشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

0: ti mana beke mo matuma indola ne beke da du mutuma indola ne beke
1: aja
0: ana beke
1: badmawi
0: ana beke bi farlo mi antan jaddet
1: aja
0: bi jibril mobile
1: aja
0: جميع بكر رسلنا لك ما لم مشيت
1: ما رجعنا بكر
0: زمزرع له من تلف وفي رجل سوسيت
1: عجب
0: والله يا نونيت
1: عجب
0: كارو في نتر بيت بدين الماء في القرى القليب يوم بيوم الربيت
1: عجب
0: جميع

0: وكالة تبر جابنا تارك سيري جانرة بدنك الدمل لا قدالة دنا يمشرم طوالة أترك ديب التجد هاتا قيدار بمالك أتري تارجا ببري جهلة فشار قدار بمامل لا بدالة أن قدر يقارة قورة بشق بشارة بالتلقور إماما يروا مقيم لباما فرنا هذا قرآن أن قد تشيالة.
1: نسينا سمعت رجال نوقف الشاعر الكبير جامع بكر عشان نبدأ لكم المفضلات البلاغ اللي أنا لا ما أجي صراحة بلاغ قريناه بأسلوب صعب كتبوا كتابة مرة ما أدي لي البلاغات يا جماعة يجيبون أنتم للناس اللي بعرفوه عشان نقول لكم البلاغ وأنتم كلهم مرتاحين لكن بلاغ كاتب لنا كتابة مرة صعبة وكتابة مرة ما كويسة أصل بلاغات البلاغ أنا وفى قريناه قبل الأخبار نكرره إن شاء الله. الشيخ ودينا يوسف جلاله السلطان محمد اجي لك اشل كاسر الحاجه حسن التوم الحاجه محمد وكيل دلقي جده محمد النور دلقي ام عيسى الكونسي يوسف زكريا الكونسي عبد الرحمن مؤمن بلا محمد داباي بلا معارم دنقسو الامام ادم علي بلا محمد حمدان هارون ساكن الشيخ ادم يعقوب بلا محمد طاهر عبد الله الشيخ جده قجه في فيلي الأوان حسن الجيت في المساقط الحاجة محمد عثمان مالو مراخيس سيسيني مالو ما أنكوش البريفي إبراهيم نام الشيخ دندي قرشو الشيخ جبرين ولدن قطوري الشريف صالح أمر دلقي كواس محمد دلقي أمر التنة الحاجة أبكر ولد السلطان الحاجة حسيني كوشا دلقي محمد حسن بشارة والرخيصة بلا مقاسم حسين جبرين أخي محمد أنفرس جدة دلقي عبد الرحمن شتات محمد أبقجة هارون إيسا نار الإمام أبكر علي هارون والأدم سليمان ولد الجد دلقي تجاني إيلي دلقي موسى بكر دلقي جدة أحمد صالح دلقي بول أكا دلقي الحاجة دلقي إدريس عبد الله دلقي إما هناهي جليجي دلقي سيني مكايلة دلقي لوان قلديمة دلقي أحمد بشارة دلقي سيف الإسلام دلقي جيد أخي دلقي أخونا بكر دلقي التوم اللوان كشلة نادينيني دلقي محمد كمسلوم دلقي عبد الرحمن حسن يوسف سليمان دلقي سيد إدريس دلقي بكر رمالوم دلقي مكايلة موسى دلقي جيد آدم دلقي بركة جدة بركة جدة أدم كتاب رمات المينيستر أحمد جدة الديبيدي يوسف حارون الديركتور دينا يحيى تيراب الديركتور صالح بشارة الشيخ أخونا أحمد بري تلقي حامد هارون إيسا وكل أخيانا في البدية حسيني أخي اللوان جبرين والأخي موسى محمد حسن كواسة بلاما حسن جيمي مالوم اللمين محمد الحاج أدم بكر جبرين قنبو الرئيس محمد حامد في كسري جد الكبير وكل أخيانا في جقلت بلاما أنجنجو في أنجفي ألقوني بكر محمد ألقوني محمد حسين ألقوني عبد الكريم الجد وكل أخيانا بلاما الأمين موسى وكل أخيانا بلاما محمد جد وكل أخيانا بلاما فضل وكل أخيانا المنسر أبكر وكل أخيانا في دقلي في دقلي هارون عمر وكل أخيانا زكريا آدم الشيخ سليمان وكل أخيانا حسن أول دنجني وكل أخيانا في ديباقي الحاج محمد أبو قبجو في ساقور معلم حسن دنا لما المعلم حسن دنا لماجي بلا محمد في كركم بلا ما سيدي حسيني ولد الرئيس اللوان بوبو اللوان ألكا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أمم كالتومة علي ماتت أمس وسرعت أمس الجمعة وسرعت تبقى مباكر الأحد في كارتيه بطة البقرة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات بلاغة نفرها أنقدو هارونا أبا الشيخ أنبدي أحمد أبكر دنا موسى الشيخ هارون رمات هارون مكايلة ثاني دنا جبرين رمات جبرين دودو جبرين يونس جبرين أحمد جبرين رمات دنا آدم هارون عبد الرحمن بركة جبرين بركة محمد صالح بركة جيت إفن صالح هارون محمد هارون أبكر يونس أفين يونس شايبو موسى بركة موسى سليمان محمد عبد القادر يونس آدم أبكر إدريس حسن دنا حسن قج حسن دنا إبراهيم الشيخ جبرين محمد جبرين عمر موسى إبراهيم محمد هارون موسى لوم الفرع أبو بلغول محمد حسين آدم توم الإمام بنية وشباب من النوارة أمبدي مليمي آدم محمد حسن محمد القول محمد شباب من الشوائل أمبدي جدة أحمد آدم شباب من الجقيمي جيم عبد الله جر محامل شباب من أفرك قرون أحمد مليمي أحمد يونس علي آدم كشل شباب هنا دقوي بلام النور شباب من أنكنجو بلام قنبو شباب من الفاسد علي بشارة شباب من الكلمة قنبو مرسال أخي رمات جبرين الدقو شباب من بين حالاتا محمد تابنية إفيطي اللوان شباب من فلقم أدمة أجيد إبراهيم محمد أجيد بكر عبد الرحمن الهاتف الدينيني بشارة كبة بلام حسن إبراهيم وشباب من الطيور بركة أحمد وشباب من مدريا أبقاسي أزرق وشباب من تشسكي رمات ساو رمات محمد شين وشباب من فلقة دولي حسين عبد الرحمن وشباب من ظهير الإمام عبد الرحمن وشباب من كليمي موسى آدم آدم محمد شباب من جقيمي محمد جرمة وشباب من بشير رمات ولا ميسا بركة ورشة شباب من فلقة النقا محمد ولا دوغو يوسف أحمد داود وشباب من خزوكي بلاما خي آدم ميزونغو رمات وشباب من التونة ولكل الأهل البر والداخل بأروسنا أخوما قدو قرونا السكون أمباكر والأزومة يوم الاثنين في أنخر ليت بلاما بركة الشيخ الساعة 7:44 دقيقة في سيرة ترانا لاونا ما نمشي ونسمع الفنان الكبير محمد علي دارسيلة هدية خاصة للناس الهادين خطين راديو تشاك كابيتاني

نقول بوكا مساء الخير كوميسير احمد محمد هناك احمد ابكر من مساقات ومن قلمي. نقول لك مساء الخير الاي جي فاطمه عبد الرحمن هناك من كاتيا كوتشي. كلكم نقول لكم متابعه حلوه من خاتيو تشاي.

نقول مساء الخير هناك التوم يمروى كل أسرتها من هجر انقبو هناك 12 كيلو 8 كيلو من مدينة كسري وكل الأهل في أركيس ويبون نقول لكم مساء الخير من غاديو تشا.

0: بعد ما سمينا الفنان محمد علي دارسيلا نمشي نلقى البرنس الأفريقي الكبير كوفي أولوميدي بابا بونير عاوي عادية خاصة بلاتفورم يا كليمات
1: مويزا
0: فوغ لامي نجام نقول لكم مساء الخير الرئيس السندقلي الديركتور سانجي دالا وكل جماعته اكس ايجيان ام بيس محمد زين بدا باس الاكس بي ام انا الحكومه الجديده ايمانويل نادينغار محمد دانا عباس زين كاسرو الانسبكتريس جنرال بنتو كشالا كاسر دكتور حسن الغوني من افروب ومانس الدكتور حسن اسبرو الكونسيير سكينه هارون عاوي نقول لكم بونسوار من راديو تشاد الكولوني الكونغولي في العاصمه نجمينا وكل الافارقه القاعدين في نجمينا بتابعوا راديو تشاد نقول لكم بونسوار ديبي راديو تشاد كابي تكنيك

عندنا آخر بلاخنا فرحة محمود حسن، محمد حسن، عبد الرحمن أحمد، علي حسن، إيسا حسن، أمباري حسن، آدم حسن، عبد الله حسن، لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولدتم علي محمود حسن عروس كل يوم الثلاثاء والعزومة من الأربعاء في نقة القدم هلية بلامها جمريم هارونا باتوري. محمود حسن، محمد حسن، عبد الرحمن علي حسن، إيسا حسن، أمباري حسن، وآدم حسن، وعبد الله حسن، لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا ولدتم علي محمود حسن عروس كل يوم الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في نقة القدم اللي تتبلامها جي مريم هارونا باتوري. الساعة 7:57. الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكن أن نخلو بكنا لزملائنا اللي بجيبنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بشير تليبون. بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاليان. خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة. أجيديري غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ دورنا مدل 777 إنتل أوناما بيلوت إنترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقود وافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية للجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقد بعافية، كان الله ما شاء أمانته وما مشينا لا ماجي للأم. معكم مباكر إن شاء الله مباكر الصباح من الساعة 8 لهدي الساعة 10. أقود وافي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من أنجمينا. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. التقى رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بالأمين التنفيذي لسلطة حوض النيجر السيد كوكو أرمان هواني برفقة سفير تشاد لدى النيجر. الطرفان ناقشا سبل التعاون المشترك هدف تحقيق التنمية المستدامة. تفاصيل أكثر مع أبكر محمد عبد السلام.
2: سلطة حوض النيجر هي منظمة حكومية دولية في قرب ووسط أفريقيا تعنى بإدارة وتنمية الموارد المائية والطبيعية المشتركة لنهر النيجر وروافده، وتتركز جهود المنظمة حول تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة للحوض من خلال إدارة الموارد المائية، التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، وكذلك التكيف مع التغيير المناخي، إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية. فزيارة الأمين التنفيذي لمنظمة سلطة حوض النيجر السيد كوكو أرمان هواني برفقة سفير تشاد لدى النيجر لرئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشايمي جاءت لتعزيز التعاون القائم بين تشاد والأمانة التنفيذية لسلطة حوض النيجر، وكذلك التطلعات التي تسعى إليها سلطة البلدين في النهوض بمشروع الحوض الذي يعتمد عليه ما يقارب 200 مليون شخص في معيشتهم اليومية في الزراعة والصيد والرعي، مما يجعل هذا اللقاء أمرا ضروريا وحيويا للأمن الغذائي والمائي في المنطقة. حيث أشاد رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشايمي بالدور الكبير الذي تلعبه سلطة حوض النيجر وأهميته الكبيرة في المنطقة. من جانبه الأمين التنفيذي لسلطة حوض النيجر أشاد بلقائه مع رئيس الجمعية الوطنية الذي سمح لهما بمناقشة البرنامج الذي يموله البنك الإفريقي للتنمية وشركاء آخرون، ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز خدمة المجتمعات والنظم البيئية في الحوض. وفي هذا الإطار أكد الأمين التنفيذي بأنه يدرسون تنفيذ أنشطة تسهم في إنشاء سدود ومشاريع زراعية وتخزين للمياه الذي سيساعد في التطوير الزراعي في المنطقة، وكذلك توفير مياه الشرب للمواشي. وتأسست المنظمة بشكلها الحالي في 21 نوفمبر عام 1980 لتخلف لجنة نهر النيجر التي أنشئت عام 1963، ويقع مقرها الدائم في العاصمة النيجيرية نيامي. وتضم السلطة 9 دول تشترك في حوض النيجر بما فيها تشاد.
1: ترأس يوم أمس رئيس المجلس الإداري للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري الأونما محمد المستور عقد اجتماع المجلس الإداري للهيئة من أجل مناقشة الميزانية العام الجاري. المناسبة جرت بحضور وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف وبعض من أعضاء الحكومة وعدد من ممثلي العمال بالهيئة. وهذا وعقب الاجتماع المجلس الإداري صرح رئيس المجلس الإداري للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري الأونما محمد المستمر. نستمع إلى جزء من كلمته في ميكروفون عبد الكريم عبد الله. هنا
3: اجتماع مجلس إدارة أونما تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العامة للأونما، كما تمت مناقشة العديد من القضايا خاصة خطة العمل ل 2026 وكذلك الموافقة على محضر 2025، وتمت مناقشة العديد من القضايا تخص العاملين في الأونما وكذلك تطوير عمل المحطات الإقليمية وتجهيز التلفزيون الرقمي الأرضي في 8 ولايات. هناك العديد من القضايا كذلك لا بد من تطوير وتحديث العمل في الأونما لمواكبة التحديات الراهنة خاصة في التطور الرقمي. نحن في هذا الإطار ندعو جميع العاملين في الأونما بالتحلي بالمسؤولية والمهنية العالية لمواكبة هذه التحديات.
1: قدمت يوم أمس الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تورولتا نوجيتولوم قدمت بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يحتفل به في 14 من يونيو كل عام. المزيد من التفاصيل نستمع إلى جزء من حديثها بترجمة عبد الله هارون آدم.
4: يهدف هذا اليوم إلى توعية الناس بأهمية التبرع بالدم باعتباره عنصرا أساسيا لضمان توفير دم اللازمة لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، كما يمثل دعوة إلى العمل موجهة للحكومة والسلطات الصحية وكذلك للشركاء الفنيين والماليين من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتعزيز جمع الدم من المتبرعين المتطوعين وضمان حصول الجميع على خدمات نقل الدم آمنة وفعالة. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم مع الورش والمشاريع العديدة الواردة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يتمثل طموحه الأساسي في تحديث النظام الصحي بهدف جعله أكثر قدرة على الصمود والكفاءة والاستجابة لاحتياجات السكان. وسيتم هذا العام الاحتفال بهذا اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة فقر الدم، وتهدف هذه الاستراتيجية ليس فقط إلى إبراز الدور الذي يؤديه المتبرعون بالدم، بل أيضا إلى تسليط الضوء على الأمل المتجدد في الحياة التي تمنحها هذه المبادرات الإنسانية المنقذة للأرواح لأولئك الذين تعتمد حياتهم بشكل مباشر على التبرع بالدم. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المركز الوطني لنقل الدم ومختلف هيئاته وشركائه، فإن الدم لا يزال مادة نادرة بالنسبة للكثير من المواطنين، وتدفع النساء الحوامل اللائي يتعرضن للنزيف وضحايا حوادث الطرق الثمن الأكبر لهذا النقص، كما يزيد من تعقيد هذا الوضع ظهور بعض الأمراض مثل سرطان الدم والفشل الكلوي المزمن. ولضمان حصول جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى نقل الدم يجب أن نعتمد على قاعدة واسعة من المتبرعين المتطوعين الذين يتبرعون بدمهم بانتظام.
1: قدم صباح اليوم رئيس الإطار الدائم للحوار السياسي باهيم باتاكي ألبير قدم حديثا صحفيا عرض من خلاله خارطة الطريق للإطار التي تم اعتمادها مؤخرا. المناسبة كانت بمقر الإطار الكائن بالدائرة الثامنة للعاصمة أنجمينة. المزيد من هذا اللقاء نتابع جزء من حديثه بترجمة عبد الله هارون آدم للمرة الثانية.
4: منذ إنشاء هذا الإطار واصلت هيئة تنسيق الإطار الدائم للحوار السياسي أقد جلسات التشاور والعمل بصورة متواصلة، وقد أسفرت هذه الجهود عن تشكيل مكتب تنسيق الإطار واعتماد نظام داخلي وأخيرا اعتماد خارطة الطريق. ويعد عرض هذه الخارطة ونشرها محور هذه الرسالة الإعلامية. تنطلق خارطة الطريق هذه من ملاحظة بسيطة لكنها جوهرية، مفادها أنه في ظل مناخ سياسي حاد ومستقر ومن دون إصلاح توافقي للنظام الانتخابي ومن دون اعتماد نهج شامل يضع مصلحة تشاد فوق الاعتبارات والمواقف الحزبية المشروعة، فإنه لا يمكن لأي حوار سياسي أن يعيد الثقة بصورة مستدامة أو أن يمنع تكرار الأزمات التي تشهدها البلاد. وبعبارة أخرى يعتبر الإطار الدائم للحوار السياسي أن التهدئة السياسية تمثل شرطا أساسيا لا غنى عنه لإقامة حوار حقيقي قادر على تنظيم الحياة الديمقراطية وتعزيزها بما يخدم السلم الأهلي والاستقرار. وقد صممت هذه الخارطة لتكون قاعدة بيانات ودليل عمليا، وهي ترتكز على 3 أهداف استراتيجية و18 محورا عمليا و22 نشاطا تنفيذيا.
1: في الخبر الأخير، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عملية الاحتيال الإلكتروني أي الرقمي والإغراء الذي غالبا ما ينتهي بخسائر مادية واختفاء المحتالين. عبد الرؤوف أيوب يضع لنا الصورة.
5: تختلف المسميات لكن طريقة العمل تبقى نفسها، فالقائمون على هذه المنصات يرغبون في الغالب بتحقيق أرباح سريعة ومكافآت للنشر والترويج. ومن خلال التطبيقات الهاتفية وصفحات الانترنت المختلفة يعبر الكثير من الشباب الباحثين عن ظروف معيشية أفضل، غير أن هذه الحيلة لا تمر دون ملاحظة. فبينما يبدي بعض الأشخاص تحفظاتهم وشكوكهم، يفضل آخرون التجرؤ معتبرين أن الحياة نفسها مخاطرة، كما يرى كثيرون أنه من الأفضل عدم الإدلاء برأيهم في الوقت الحالي. يقول أحد المواطنين أن المتورطين ما زالوا واقعين تحت تأثير هؤلاء المحتالين الإلكترونيين.
4: كل شيء يتم عبر تطبيق الواتساب، حيث يرسل رابط وعند فتحه يطلب منك دفع مبلغ، بعد ذلك يسمح لك بالدخول إلى مقاطع فيديو يزعم أنها تمكنك من كسب المال بسهولة، ثم يقال أن هناك فترة انتظار تتراوح بين أسبوع أو شهر من أجل سحب الأرباح التي قد تصل إلى 200 أو 400 فرنك سيفا. وتدعي هذه المنصة حسب القائمين عليها أن مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هدفها هو الترويج أو تسهيل مشاهدة الفيديوهات دون الحاجة إلى محتوى احترافي، غير أنه لا يوجد أي جهة واضحة يمكنها تحديد المسؤول أو القائم الحقيقي على هذه المنصة. وقد تم التواصل مع أحد الأشخاص من أجل فتح مكتب في منطقة جاري، ثم انتشرت هذه الشبكات محليا قبل أن تقع في يد السلطات.
5: وبحسب سكياتو أدوم ساري، وهو باحث دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هناك عدة أوامل تساعد على انتشار هذه الظاهرة.
6: في البداية يعد ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الوصول إلى القنوات الاستثمارية الحقيقية من أبرز العوامل التي تخلق رغبة مشروعة لدى الأفراد في التنمية مما يملكون من الأموال لو كانت محدودة، كما أن انتشار الواصل للحواتف الذكية وتطبيق الواتساب ومنصة الفيسبوك جعل من هذه الوسائل القنوات مثالية لنشر مثل هذه المنصات واستقطاب المستخدمين. إضافة لذلك، فإن ضعف الثقافة المالية لدى شريحة واسعة من المواطنين إلى جانب محدودية الرقابة على الفضاء الرقمي يسهمان في انتشار هذه الظاهرة. وفي هذا السياق تعتمد هذه المنصات على أساليب مستوحاة من العالم التمويل الحديث مثل التطبيقات الإلكترونية ولوحات المتابعة، غير أن هذه المظاهر تختفي في كثير من الأحيان ما يعرف بمخطط بونزي، حيث لا تأتي الأموال المدفوعة للمشاركين القدامى من نشاط اقتصادي حقيقي أو استثمار منتج، بل تمويل ببساطة من الأموال التي يودوها المشتركون الجدد.
5: للتنويه، نناشد جميع المواطنين لا سيما الشباب إلى توخي الحذر من هذا الاحتيال اللا أخلاقي بغية ضمان كل فرد حقه في الحياة.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تبصادق كركنا في ديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالة.